ماني مان من دوب بيخشوي سفارة انت مخشيلي طقع من هاني اكس هيدا تخيري بنش سفارة بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يمشي فيري طقع دم كاري

ماني مان من دوبي خشوي سفارة انت مختشيلي تقع من هاني اكس هيدا تخيري بيش سفارة بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يونكسي فيري تقع دم كاري لاك.